وجدتنا وجدتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وعصبهم وقروحهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبان كلهم وخصوصا في تنبع براس كلهم وفي سنبان ركوع كلهم وفي تنانيال كلهم وفي رجاسا كلهم وفي تبويرا كلهم وفي جكر كلهم وفي سبلا كلهم وفي كراس كلهم وفي واتوكال كلهم وفي لبان كلهم وفي ngepang malang kulihim wafi pacul kuang kulihim wafi bunur jauh kulihim wafi moja agung kulihim wafi ngenok watu kulihim wafi pager moja kulihim wafi pedes kulihim wafi semela kulihim wafi beradat kulihim wa usulihim wa furu'ihim nafa'ana allahu bihim wa bi'umumihim wa ammatana bi'asrahihim

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سميرة حضرت سميم شيخنا وأساتذتنا خصوصاً إلى شيخ صلاح الدين بن عبد الجليل تلونكم وشيخ عبد الجليل بن مستقيم وشيخ مستقيم بن حسين وأصولهم وفروعهم وجميع أزواجهم وأولادهم وذريتهم وجميع من في حواليهم وجميع من انتسب بهم وجميع لطريقتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعي لأخذتي شيخ حسب الله سليم tambah beras wasih Nawawi Syafi'i, tambah beras wasih Mustuki, tambah beras wasih Abdul Jalib bin Abdul Rahman Ledak Bulak, wasih Husni Ledak, wasih Muhammad Salim Ledak, wasih Huduri Irfan Ngerawan, wasih Bindubi Lasem, wasih Mustuki Lasem, wasih Mansur Lasem, wasih Muhammad Ahmad Salmo Putrajin, wasih Muslih Meranggin, wasih Mutohar Meranggin, wasih Muroti Meranggin, wasih Tohir Ponjo Solotiko, wasih Ahmad Asari Ponjo Solotiko, wasih Mustajab Gedong Sari, wasih Abu Amar Gunang Lagi Prambun, wasih Soleh Gunang Megi, wasih Saiful Huda Gunang Megi, wasih Batul Munir Gunang Megi, wasih Abdul Jalil Gunang Megi, wajami azwajihi maulatihim, wajami manintan sababihim, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim, syai'udillahi lahumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.